0: معاك يلا معاك انا يا سنتي انا كنا انت انا ميحنيك يا انا معاك انت يا انا معاك يا انا معاك انا
1: Mande su audio con el click.
2: Ya.
1: Dímelo rapiendo alienígena.
2: Eso. Dímelo.